وقال لي سيد الغيل كوش غيش كاكال كسال شنو ميخ كوي اللي بلاب هونال عرين سارو تطير

وانا كلاي شخوي تناخو لك ليه خلامروش ماري ريلي سنترو لي اغليسيا لي ارميتا هذو كل يبتصروا تشيلي راديو تشوف ايش يبغى لي تشان رونا ما نو مانشريش كوان لي خلامروش كوان لي سنتيرو كوان لي بيش لي بالا خوي هذو كل يبتصر وانا خوي نختراش كلام كي رسيل ماري لي كاي كلام رسيل تشوف شوم زينكيل راخلال سابادو ما دومينغ ماراخلي كنيب لي كاتشا كاخلين لا ايش يالي אבל אני חושב שיהיה לרדת, אנחנו צריכים כאן, יורש תן כאן כלי רדיו.